0: استوى ألف بلايازو عم بحنارو يسي مرخصو دا شلوما دا تشونيوم زاش انتيو شكرا قباخ كوتان سيم شكرا قباخ أن يسي متيم الاشخو حرجي حلاش بنتي بقدم مدخو آوي قربي شروع شوا سعدات آي قربي عبدبورا شوا شريفات زاش بحد انت ما قشكري موش قشا زاخ مي قلبي أي حاجية وحياة آدم يوسف شكرا شليخ ولدات يوم حمدي نجمي إناس وأبسماتي موسى ليلى ما حمدي سامزو حمدي يام شكرا شلي أخو داشليم زو بحل شكرا زادخ كنت زو ما كيقل فركم يخو لكن ما بين زي بقدير سوحة لنوا شروع أشبه أولي خيرو فيدو شكرا شخ سيستنا حسا وزاش نسا خبكوتا مديش خواتي إنا اللي انتا أسر كبير انتا مديش خسا الله أن وفيت بالحد إيمان خاخو أنا تايل أرد يخبوي مدوا شلون بس يبور دنا زاجب شكرا له لا هو زاجب الاسلام اولي خير حتى بهم كمهر لا يوم بازيو بهم ومسيولم ما خا هوجي ما تجي تخشوا لكن عفيتوا لحد يوم انت قالوا كتبتنا هي سبحانا ما تجي اخباري ما الزول بات الحمد لله رب العالمين ايش يوم مغني بكديس انت ايش يوم موشي بي افيت كام ستين ما الله ايش يوم عاشو كزاشين ما ايش حسابه دريجه لين ما الله وتا زو امي أمي ميزيوم زيارة موشبة يكبري ومرابة يبيتو من النوية لبانا ما فيسو أفيسنا وديبا بالنيو حشيم نخشبا منا بازينا ليو أمسينا لينتا خومتياشو محشيم خشبو من يدي وفوز المحلق بحشيم كيسو يوسفو دالو ملتام ولا حاجز يويلو دالو ملتام إيشي يفوز المحلق متفاقر قبري متفاقر ليتا قبري متفاقر ليتو لان يو أمسو تمام يوكلي كنت غشادا يلفالو هذا ما شو مشاهرة ما لتبيع على التبروم يين خلنا ملايوم ذا يشيبه ذا يشيبه استفقاكم عيش النارو وقت خاوقة لبايو ما سرعة وحرد دكان ده ما شو بيو خذزوم هيجن لهم بقار خشالو الدنيا بدنا جولدش جولد اللي جاي جولد اللي جولد تلا حد النخمان نقوم سادنا خذزوم ماشي كلاهو تشالو ولا ما دنيوا كلاهو زاش سميتك زي ما نكاني لايو ايه ازو ياشو زال شيخ زال دكان روح زلي ملتا يي قبري متفقد وا يلي انت جيشم غاردن انت خوجي ازاش غارد خان جيشم غاردن كل فرق قال لقدم ديك قال خوجي ديك قال خوجي تا قوس مرياش زياره دي جمع ديب تكفر الله يرحم لي هو ناش بعد وما تدري نفس باي رد تموت انت عارف انه عارف انه تيران احد سم مقامه ما انغر بدال يحلته ابو عبد الله اسماعيل يقرا زوم ام ميغل بالف بي كوميتياش مدبهما ألف بالآيات وأم بهدي كاننا تأورتوا أمالتم شكرا لله
1: الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما قن جيسي فهم عمر صلوا بي كل شيء مبورد وحصوا محاشين فايدة فايدة عليهم لكن يدي كل زوم زي كربات تاين تا كل زنا من ديانا ترات نيب كانا يترى لندي بازانا تايو هيجي تانا تخادمي تا خدمنوشي تا هي به أمزو قبر زيارة لذي جسا أهل وسالم بانيو تكيبلنا هي نيو يكوت موشا قشاق وحشا بايا أزو بير من تغشاق وو بايا نما تبرينا أزو سوال کا ورم سوال تبر خانا بانيو تبر خانا شي إدهو سگر بي منكو توي كهراخ با خانا يي سگر آو يي سگر آلي اتاي اسو يولي سچي مي كل دوكان حلوا حتىي مكان علاشنا لي وقرا نسلت عليه نفركمينا هري مين تراي فوبا وقرا هي تاي قوفتا هلتنا هي قوفتا بي والسمويوا متاتب قوت متاتبوا حرس سغرتو سنات ازياشنا نارغرا يو متكرهم زبنيه موردو نفركانا دانيس اهلا وسهلا باي وك ادك ايش بارك هنا اهلا وسهلا باي زي ازيشي وذين مينيت احد ايام الفجبيوا حسام الفجبيوم عزيزة بيقلني يوم يتعب وردنا واتي أسر الفيروتو دستو بحال دائل كوت الفيروتو حال روزاقو كوتا يو قارو ملي چيخل خباقو نقروم محلق طرف يوم مال چيخلا طوفا بيه مال چيخل نيو كيرهو تلاش نيو أسر زبن ياشنا ليو قريد كيرهو ملي قار يلي يي روتو زناو الخانة قريد قدو بنحال تفرق قريد مطورة فرقو قريد روج بنحال دنامو حالنا مين السكل بذانا فتهم اللي تونال يي مو كنت ما تكره حلبة ذانا سا إسا تروتو ذو سدينة بير يي رأي دي جلنا أهلا وسهلا بقى قار ما تشغل حلبة بقى على تهدر يوم تسد تشين ذال شيء ذكر بذانا أن ترى ذال شيء

0: دو کو تی گرم تی چکلا اللہ وستا کلے کدوم بجی مد لگ لیا و احد زبوالی نوسین تا انا چون بجی پروگراما چلنا اخا یو الیف بایت زینات میگل انتا بلائی مطور دو ملتا ازو میلے نزال یی میگلی تا بلائی مطور دی ملتا با اخا خاشوا حد کام او شوی می دلگا خوب باینا اللہ مگن زولی انا شوا ابلو نتبع لخا ازو دا بیمبرمام ابلو زینان تا انا شا تکنولوجی لگای انتا تکنولوژی به نیتراک بازانه اوگا و خلقم ایمه دینا که لکه دوم تراوت ناشیمه زکر رشیه چو و تی اخا بجی حالا نایی اخا التدامه ستاب زاشینه حطور انتا اخا یی کبری و مکره لیتخیشه نزال حطور انتا زوبری حطور انچیخ لبازانه خیتاش ناکی ما از دوب احمد سانه ترگی ما نکل حبازانه وقتی نبرال روکو ملتا خکور رب انتا از دوسا آنم اللمگن کلو شیم الازاخ آنم يتقيش بين ده الشيء ويتقيش ده التايبة أتمكاش ما أخاي كلاهات خود كمل أخباينا ما نشوف ما لازود الله بردنا أخلي هو جواتي انتزالنا إلا أنت
1: مرحبا أنا مقر بسمي عبد الشاش عبد الله قال مندي فهمي الله ما قال إلى خشوانم هم زو زي قالوا أنت عزوم ها يدل قابلات إلى وقت الله ما قال لا خي أخك أبري مطيم التوازو دايب لتشوفهم بجيح ولداي سنة لي بالقارة عشا اللهم قاني لها أمر بركة أفيت بح أخا هو إسلام جميع أم يقدر يبك أري كوميت هاي سنة أم اللهم قاني لها ميقل أو حاجي الخير وزير ركبنا صعب ميقل إلى حوجي ما سبح لنا أحد شيء بهم خلاهم ذولا تشنبه من اللي قيش آخر الزنا أنت من اللي فهيك لحنا قار زنا أنت اسحلو قارزنا قال قنسلو ميقرل كنت اينا من حد قاما يدي بحنا مريضو قبل يجرا دينا سو جرا احمد سانتا يلا بيتي ناتو خير يا مشنا يسالنا خير الديل قنا قوف قار ايقبعنا الحمد لله بمن اخا غايصوم الا ما كان
2: يدي به رحيم احسن انت
3: سلام سلام
2: سلام يا وخاكم يي كبركم كي كداشم الله يستقو تاشو بزلقو يلي محلو بیا خو قاچ به دیچ خو یی کلو شی تاچو به حلقو علای دمو رحیماش سی دی به زالاچ ما قاچ به زال وبوا یاج سن حلو ازیاچ لی خملو خو لو تاچا خو هو جی خو ی دی به کل تگراغ کو یی کلو شی تباش کو اخا ایناچ ک حررب ادی رو جی حلو بیا واچاچ مسجدات کم چی کتبنا شزانا اخا جیلان حل علای دی به محل علای بجز مسجدات محلو بجز واچاچ محلو رحیماش سی قاچ به زالاچ حلو اخا او حكيم بزالو حلو او حكيم غاراج دي جما كاج دي جما اخا خو قصوزو اواكي تباشا مكمشي اچمليتا ما اخا خو زاش خو قصوزو بايتي يي لبايتي علاي كاج بزالو ابواي حشتنا كاج بزالو ملي سي خشي خوانه غرم اتجي لي زالو بوبات بي تشنا قالو في اسمالو يي لبايتي ازياش ني كل اين لو خلفتا شاخو بايتي
3: داوا اي ما امان سؤال انت يي محديجه يي محديجه يخني لخما اواج على خاچو اواتم شتر حساتو نما هاكت قلت بخنو ادو بحال امه تتغيتل خلوه ميقل اودو انت اودو ديجا غرينتا ادو بحال احل دول على دو ديجا ما ان قبل ما اسويش لني اتل انل ناش ميقل ايكت نقبم ما اي باب دنا امه دنا زاد انت نو ابو قال لي تكيت حالنوا تكيت قبلين باخي غير امه سوقاني لخان اخا ميقل اودو كلا حوت انت قال داش خوكو تا امي بسو شرو كلا حوت بنت يد ديش خو ما زول انت احلاچيم حرجي احلاچيم غرغار داشو ما زو كنت انت ما او زال خاش وال سوف زال سوف او سوف غراج علي حلو او بدر غراج ني حقك ليو او حاكم زابات ما انت او جيلان زابات ما قاتم حلخو اغاش قد ما خنوم يقد قبوم ما ام سو حر خو بحالك كنت سام يلي بايتي اج قد مو ندخو اوروات ناتا ونما باتو نما ان هلخو ابو تحلني ويكسي دبلوي تحلني وكنا شانا افيت بغرغار وشوي باتي جايسو واتي باد ان ديش مو عيشو الحمد لله بادو ما دخل علينا امسوم كل احد خو سميت قوم انت كان نادل متى كيف كان لدينا شو صوم وقصوم حد زاله افيت سو بهم البيله خبينام اك مهيب ذكرنا كنت خاشم تلاقو سمعي خو كان لقولوا حد سبي متى وسويش لين انا لو داناش حبيب داناش اكد نقبما نغلا سنانزو يي اخا امير عبد المسجد شيخ الله محاجي شرون تباخو اما تمتبه مولود اشبونار محرم بي شو رت بالمناره بني ادم ورابو ما زوشي مرقم انت غشا ذا اني سبتي هو داش خو بك اني لم غشا احلى شلا ما تخيو شو راش لم ساد اش لم عبد الله راش لم اما اما اما تبات بي يا شو كنت قاد بي اي زما بي نبي خشو نار حلا يو نار غير حاجه حجه قاد كفوت انت قبري كومتاش بتراوما عبد الله دبشبا كفتو ليهل اي جاي ولدي اي جاي ولدي لم كفوت انت أورشي واشبع وقرا، بلتشوا يا دبالو ملتاوا أورشي نبي بايته غوا يلي خشوقر دبلان اللي خشوقر سلوات موش اللي خشوقر كفوت انت قاردو كفوت انت هوجي ميجر كفوت انت أي وقت ما تي قبر كوميتاش وصارني يقول كفت لي هول بلا قلا بيقول كفوت انت بلا خوجش نبي من قفلة ما أفر ولا لي ملتا خوجزات مولد مولد ما شاء الله قومت علينا كا أتقومت خلونا أليش بلا يزو ها قاتم الله يستخو ايتي مساچوم هرر ابادراچوم الله يستخو قام خامك خامليتك نديم باخوتوا اي امتو دال خو بتايبه اتابني خو بتبخلو بيو خوسي بهم نكاكي نكاكي التاو نكاكي بارك الله فيكم
4: شكرا

0: جد الحسين بدان وطل يا قرة العين.
1: صلاة سلام السوم ينبر مصطفى تخل أصحابه
2: يسي فحمي سبب خانة ما هوجي إذا خانة مولوده ما عشنا إذا خانة أم الصلي استزال خدمة استزال والسموي شاور با إمسا سبسي عجوم الله مقن إلي ما أتزبهر لي حجير بي هاد اللوخ اللوف تايسات وكر قيسي فاحمة هيبري النارة الزوء ساس بي زخيو إكر لخوخ خيرات ندلك نبيج نقار دقر آدم يولداتو نبيج نقار دقر آدم يولداتو أحلي واسببي نبري ومتواو بي من سأ متناسب بي قرنته دايوت بي قرناش زماناش لي أبسوماش برخي بي مبزح متبازح بي أورنت أتكيبوت بي قداء وقدر بي متب تلايوت بي أورنت قدر حلا دنيا وآخر بي سم يموت الأورنت سو زبد لي اندوش أبو شاش بيم حلونان تروحاج اندوش أبو شاش بيم حلونان تروحاج زيوارو بمات بي مغازة زيكر لي أردلا غند لك أم باباش كتب خيرات بين الدبل نفركا وموشا بي رحيم ورحمة بي حركو محفك بي زيكر غازوت يما يديج وقت بي كوت جي لند لك دنيا وآخر لي رحمن رحمة سو بي خيرات ستازو بي سؤال نحلبنا قيشيام آخر بي وقت سيميقرنا خيراتو مدلق به حركو نتبكا سيتشي دنيت به حركو نتبكا سيتشي دنيت به غارة عباسو به إيلا ينبرالي مشاوة ميشا به يزئزو فايدة به روحزو بروحزو به نبري ويتواويلي نتشيخلا يتشيخل أحد قرقار به دائم زيتوق سيكوت روحزو بروحزو به دائم زيتوق سيكوت روحزو بروحزو به بكلام عبد الفتاح عبد القادر الشريف الله مغن
3: الله مغن الى هو وسوي زو دون نركن واد ترو دا خوتا اي تعب دقانني واسرل في اسرل في لتر الحدان اي لايف شغلني وكوتل في لتر الحدان اي اسرل في كوتل في الاستال كوتل في وسوي وا متعتب الاستال كل قبل يبي ملال بومبا بومبا حالنا بومبا بيت ملال عاد كتبة بومبا تقول أنا رجلا روت بوت ديجوما يمل بها ما خد خدمة دوين تدي روت بار دينامو زوم مدل قال هو دينامو يا كوتل في الاستال انت كوفوي كوتل في كوتل في قبل بس أوتوماتيك روز دولي الاستال هو أسرل في الأحداث بني أوتوماتيك يا زبورة ده ساي والاستال يروت بار انت هو سموش فوقه على تونا لا هذا ده ترو ده كنت وسمو يا شو متعتب قارا استقرار النبي وتعالى ما ده ما يقول لك النبوة أنا كوت متعتب قارا جنتي وياش ياش كوت متعتب قارا جنتي أبو شو يكوت متعطارا شنتيو يا حرات وسمويا شنتيو خوت وابوش لوا خوت وندوش لي خوت وابوش لوا خوت وندوش لي حرات متعطارا هي حرات خوت وندوش لوا خوت وابوش شنتيو اي واتي وات شاورتم شاورتم واتو كوبي تلقال و سنجالي محلا سنجال سمراش وسمويا سمو سنجال زحمي حليو يشاور مكتوب يترجل لنا عن وانا كتار كتار دوا وانا تبعا يا بات ما تبغى شو قلوا وكتير نزل كمال أنت ما يكمل لنا
4: آمين
3: الله يستوي
4: آمين آمين
3: إن شاء الله هي هي وما خا
4: آمين
3: بورتياش بقبر يا تبع قدوة جاش لا يتركوا منا وبايو مشارات هاي شو ما شارات في زمان جلي جد نسعى له وات تماج أنت يا ما جا خبوا يا ما جا خلاص يا ما جا هي تيجوا عليهم يقول استهل يا ما جا كتير نلهم إن شاء الله تكبت خبوي متشبعين بتل هذا خبوي
5: أبو بسم الله أفندي محمد حمزة أفندي محمد حمزة
3: لا
4: لما تخلص الكتبة قال إني وقت بكتب كتسة برجارة شو اللي تبقى أقول
5: مش كثير خجينك إذا الويجا جستوي بوالو دواء جمسون زهنا شالي دل درشيدا يو ما كيرا قرب دل خاو من التاج والتاج
4: أي ندي أخاو ترزو علم أخاو ترتبع شو دي بسال حو كيسي بي والداتهم دال شو كتشو ما كيرا له
6: تدعوك رحمة أنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا أنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وللحق ولا طريق مستقيم اللهم لا تدعنا في مقامنا ذنبا لا غفرت ولا هم لا فريت ولا دين لا غضيت ولا مريدا لا شفيت ولا ميتا لا رحمت ولا حاجة من حيد لا غضيت وسرتها برحمتك أنا من الرحمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسر والسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر يا ربي يدقني مذبورني وحاقي خابتها يا رب الحمد لله رب العالمين حمدتك شاء حمدتك وحمدنا قبل خانا إن شاء الله تستبي دبورني وكتا تستبي دقبرني وكتا زوم تسلاما يبتسباين فادام غين خبوها وسيل لهم نفق يلمع دواش لنا ظالم وخنال إن شاء الله أخام يبين يمي قلتها بلاي يبين نقاننا على أتاك الحين ومسنا نشيخ لنا بازنا لي واه مسنا لي توا اي مشى تاي تاي دبك الحجنا يشيخ لي هنا كنت النبي محلنا بالاخو بازنا ومسنا انسان كيسي وتتفاجو ساتي كيسي خدمه بك كم عين لمينا ابشر بلو مسب الله يحدقنا بارك الله فيكم ربنا ذات يا ما يسفونا والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله
7: أول أمي أشرة شرة يا شنارو أزو بحد خستيفات مشروع تاشنارتي أزو بحد قربتي أنا حامد خستيفات مشروع أزاد أمي اسموتو بحد يا شنارو أشرة شرة وكا أزو بحد الناج تكشو وقتي أنا أباين فتاح أو هاج رشيد أباين فتاح منطقة سامي من حاج جامي قصات قدد دفي الديبي النسافي الباس الناشا حد ديبي قرقارة ياشو نما فاتو ما دم كحسي ذرية بحسابهم كلنا قرقارة ياشو نما الناش قلنيو الله يستاوى ما انت ما جدريس ما تزويست انما زيس زويست انما كلنا زويست انما اللي ستعه سبه محلق انتوك سمت التايب نكار نمتعته خزاله سبه سكر زنا وشيش زنا وكل اين زنا ناشمة اشورا شورا ناشنارنا الله باية جرى سماء يمدخ أخوة ما انتا نور الدين اسحاق واردو يدي بي قبر يبرين نبي إما جدريس ولم داشو سا نور الدين اسحاق بحارنا ما واتو كنتا اشورا شورا لي إما جدريس ديت اما ديستانا ناروا سيتانا باني وان وابين فتاح وي لمن خستفات ما يلين ديشو انت كما دلين ديشو يول دالو سليزو يلمون كان خاخي زيارة لتاشو زاقو ملتاو باي هاي كباقو ما حفانا ما مواباين فتح قبلنا الله رحمة تشلي موت و يي التايبي كورمياشو نسينا يوم كربو زنام نتكت كيما تبال ناشي ما خساي من حاج جامي انا تكد الدفي انا صافي عباس هو جوات جديد وخستا رملا عادش كل زنا من ديبي نسامة ما أباس الدوسي كيح أحد دي زنا ناشم النبر نار الحمد لله زموت بدي طرفة بعد حبرنا يقول نولا دي سسحاك أبالينا ما أجوان بحل لا لاشنا مكذني متحرام انتاو الفرقنا قرقارة من قصة لاشينا نارقر اني فرقام النار نبولا ألاي بارا مخبنا من داس وقال لا يستاب سمت قطو سمين دخاكوا عبد السمد جاتو بارو وخبلينا مولود عشنا ديبي كلنا ماشنا الله يستنسطينا لين بايتين تا أمي ذاتو متناشط لارنا أمد كل خانة قوتا مت بحد قل خانة قروم قامنا بحسابهم قورنا ديبي وسوستينا ما الحمد لله وجي واتي أمي يخونوا لوزالو الله ديجي وما أنا قسي وما منينا كتاش علينا أزوم أمري أستول داشو صالح وابد وشنا إناشم اللهم السبح دقنا أذو كتب أحد كل زنام عشنا ما تيشنا لخخ
8: إن شاء الله يبهر لك زي كان كتب من لو خلفت شهر
7: يبهر لك أذو لسلك ناش لاما قرقارة من قسم عاشينا نارا قر عاشينا على عاشينا نارا قر أذول السلك ناش لام يكودان لخشانا وبيفلنا ويه اللي نعمل عشانا أشورة شورة وبوله أذو كنت ناشانا الله بايكرا عمري بمسكينة وشانا إسألنا كاسيت تاوى متمهر زينة بحلوة إيه كبايتين تاوى الله قرقار يوشانا ما كل ناوم الله تبيوشا أجزمان خو والله يملا لخو دي تبكى ولحم لخو دي روحك وكوري لخو حاجة خو نبي حاجة يشلخو الله ورسول حرمت به يا ربي التاوي زنيرة كتحو لجليم الله قزمان دو يملا له انقرب اللي تخو مجبت به لخو محمد أمت والدين دي تبكى ولحم لخو دي روحك وكوري لخو حاجة خو نبي حاجة مرات فاتة يشلخو الله ورسول حرمت به الزيت ذوبه فاتة خو رخاب أمر خوف دبد وشلخو نخشى ونرخب نفرع ونسلت بحق سبحان ربك لت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب يا عزيز يا كريم يا الله كن فيكون بيشلخو
9: اسمي نجاح عمر حوجي الدقار بي زاشني وأخبي قدلي أم زنا يا شو زنارة زي إيقلوما كل أحلي مشاوة أمر زورة دبي كتبه تختات لما زي بحر لي مزاشي وما قلت بي زي كانا نارا إن شاء الله الحمد لله فحمي مدي جزو سببه نيس بالنارنا فحمي مدي جزو أما نخانا لنا ما هوجي الزيب لا هوجي يا شو زنارا شيء عاش نوايتين هانزو حلو الزيوم بزيح يو ألد قاين خيوم سم زي بنتو قيم زخ بزيح لمدزوم إلينو خزايا وكتبه أسرى زحتين ستين أشيشتي أزي موت وندزايو لازوك إسياشي نارو بجيح قيرات ديلا قاتشو دلق نارو يكزل تام روح زيو غرب ليب بجيح شعبيو متلي متناسع غرب لي أزي بزو قرقارة ياشو نارا ينزل ورن سمانا أزوك السوزو أزي سموت بحر لي أو حجر الشيد لي أن زيو انتايو أزي مياشي نارو أن فاطمة حسين شروليم أن أنتايو زيوم الزيو زي قالوا فرقوز الكسب الزيوم عاشو كلهم الله يترحم ليو مش هواز نار وقتي أن الزيو زاتو ياشي النار متحيلت بهم أن بعد الزيو زي قالوا شيء بعد ذات كفون خانما نسا زي قالوا كتا أن انتفاتهم محمد إبراهيم الزيوم آي زي قالوا لي يعني يبو أحلي نتوى يبور دحيل سيجازو الزيوم بعد صبح مسا حد مخنبه من قسيم غرقارك يتحبرو كتا ياشي النارو كل قروم داي حواز استو بيخون زنارو شياتو من قسيم بجحشي دو غرقارا ياشا لتميشي وكتبه ياو الزل تميشي سعام ازو قصوزو زلوش بخون تيمين ابراد ياو اسو زنادمو توقع زخبو دا حشيو رحزو بيخبه قدلي داي حواز رحزو بياشي النارو وقت بيهر لقن من قسيم غرقارا موشا زي بيلا سعام اسوزو يا شازل شيء بكل دي عفليتا تباك النتيجة نستيزو غرقار على شيء نوا ينزال كفوني محاربة تتكوش أبي قدتي بالنار أخو وقتي ولكن يهو جزال نبيو أتاي روسو أزيو شي خلو انتيلو زال أو لخيرو مكتلو مزقاقهو ما يقار الدوزخة وفكينا يعني ودور وقتي بي يجز نبي موتما تلاي خنتي أشبي نارا الحمد لله أخاف أحمي مديجة سبب به ودي بكبري كوميد هاش حلو الزيات اللي بيروح اللي يستو به الزيات سبب به الزيات قرقار به قارز وبي حد وقت بي قلنا سب سنبرا بي خونتي النار أزو بحر لي قارز وتقبض ما هو جزال بدرجة قرر ما هو جواتي تروز أخو كتب فأحمي أو قيا يسو أي قيا يسو سامتا ما هو جزقح كتب زرخو كتا صدق ذو ما قبلوش ليو صدق زنا ما عشنا مولود ما عشنا سكت بسوزو ما صورنا ما خاخاتم زال خوة طيبة زاشني يخون دياج كله زر خوة خون تبيح اللفاية رايتين دا الحمد لله كل زنا مسبب التنا اللذة مجاتي وشيين دا وقت زوب الله خون زايا وسكم شي مخونا إن ناشو مزوك سوزو عادة زنا ومنيرة وقبه وما يسنى زلمة دو شياتو زيتي قوتش قطع زيتي من الله مرحيم كلانا كده تميش نزال كتبه مقدر لين دني حسفة بزالنا هنقرب بيدمو علي حسفة زخ شيء قيب زال جماعة دي سامتني ونارا تكشز لا يخد داش بيخا وقت بيك لحرنا المم بجيح شيء يسو التايم المنبرت سبب بي نقدر يوز نارا قي عادة بيز لبدو قدير أيامات نارو نمسال زولي أشورة سفر نبي مولودو تلاي اواتش به جاي مزال الدوش مقاداش بحد مخنما نقدر بازان خنتي عشان ارخ بيك ادلي تلاي خنت بالما تمشاش زوبي الناس مخوقت بك اللي هرزانا بي خنت نارا ان شاء الله اذا رخ فحمين زاين كنت بزخشني وقتي بي زخشني وصعبي يقارب متنافع نفرق ذا لنا توزو برخصة شلينا كارزو وفكيد دا أزو لبيتي عند حرري شعبي جماعة زو بحا حد نخني ويبهر لنا قدر يزانا كي بيزد لمدو عياماتو شعبي زينا بحبسة ادي بمقدر له نحي سبحان الله ويتبلوه بس هلو بي جاي تتاوك ازات يو مدينة الأولياء ينتي يلزال سمين تزالي تورستي وادين دي اسلام دين غرب لي كدير التاج وتالي كدير تاريخ تالي وادين دي ازوك زوزو افوتا جاي بزال افوتا تليايو حراري قداي حواز يقدر يوزال كدير اياماتو مشاو افوتا افوتا على في النسو بي ناسما يقدر يوزال خنتيات انتزالو اخا وقتبي افوتا يسنة تقشو كديرو سخان امما يسنة آيا يسنة ازياشا تايزو الناس كل حيدا نقدا جيت لما دوم أخبي قد لنا شيء وزنار نشيء أشوف أخك اللي حب ضاي نبي وشيء كله حد يبي كتب كل التاش نقدا أما تمت به داي هو زست بس لما دوم كدير مو ياشو أما أم بيم بحال بيروبة أزوك سوزو حراري مجلس بح حد ما خنما نقدر بعدا نخوتي نفرق هذا نقسم بيجي جحنا شيء ما نقسم زنا وداي هو زنا وحد يزك ناشيو يشيو أما تمت به أزوجت أمتي بزوجة يسوي قدر يزال وجه مويا تحلو أزهش مقدر ما قطع الناس سالو قبل حجز شيلو إلى من دام أزوج متخيت على ذل كتبه كل ذوب إني أشوف ليش عشان نزل شيء أتحلو جيسو سلام أنت سلام دين بحدت كاتر أنت يقدر يزال مويا شو وجه زوج دين بحدت كاتر عشان تقولي طيب بايتي أزوج شيء جيزو يقام زك إني ما سيناري نبحر في دبوس فيه دين وزل خالف نوقب نقدر بازل خنتاتو نتمشاش ما إن شاء الله كل يقدر بس سبع الله يحدقنا نقدر عن علمان تحسب
10: الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بني وزال حركاتي ما تقوم بعلقوا السلام عليكم إلى خوخ من قلبي واتي هوجي مسكرم كياشيشتي أكتوبر شيشتي فرنجي بي زاشني مولود بي تروضا خطنتا الله كمل علينا ما فيز بي قمسا الحالات باشنا أول أمي أمو بستشرو ياشفو دينار حالات بي تاشنيو زاي جماعة سيون تيو زاشو مولودوم وفيز بتسل نارا يتزوم تروحوكو ما دروحوكو تاواتي معاجي بستشرو مسجدوم ستناو حميسة متوئي نبرحل حد أين زوم في القيم دلايا بي نش رنجي مكاوة تبتبي تابلا حالينا داما سمي شخل نيوشي يلوم منين بابا سينا شخلو واتي رقم خلا نحل مين قوي نارو يبيزو رقم خلا الفركال واتي أسادس نيوما رنجي مكابا نيوما خليم ونطفنا ليوما مقدام وقبنا ليوما واتي قلمدو يمسلال زي قدو حيجو حوجو كنتو ملتا أول منين ينيا ناري يومانتا مكرليم تنافب ونانا قرأ سلي ما يتباب لي كل دقاء بين داش أمي مهي اللي بأت اللهم فعنا بركاتهم بركة ديو باباتنا أميراتنا عالماتنا شيخاتنا بركة ديو قروا لنا ذوك الصوم صوفي أو صوفي أو صوفي أو صوفي يحيى حلو أو قرب لما يحلو أواتنا بجين تيو أو بادر حلو شيخ عاشم حلو ما داي تمامهم باتي بحر باد بحر أو بادر منزوم ما جماعة بحنا نفني ما أبسماش حلو يوخا والداي شو يقولون أبسماش محلوة الداش إيكاد جابوا كله ينار قرا هي أم سوم نيا يا شما خاش بيتك بيكان نلي ترى دينتا بيلو خل برد لخول خي أن داش هو محتاج يفني لخما خاش وتم ما بابي ذات أمي ذات أبو كو كو تبتم وش تخش على ثم حيجو ما يتغيسر شيو أبو وكوح على النوا يكاسي قرقارو شنا أفيتو قرقارو شنا مالبي قرقارو شنا باقو قرا أما السوم حرارة بادر منزمة زوم نقان لخو نوي لخو بيت اخو بحنوي لخو مي لباتي خاخت لبيك ضاي لبيك ما تملو هي مهدي عندها شو مهدي جاخني لخو ما كنت يخوم شو ما شو اتنيو اتنيو باباتنا اماتنا ذاتو بتحيو حلبنا ذاك دلقوا مليتو ناشم اواتنا ركبوا اواتنا مدلقوا ناشم هو يدلقني وقيش ولداش لديتا اخا ولداش ندروسا ولداش ولداش ولداش ولداش ولداش يا إن هذا دين ينبر بنا بارك الله فيهم جنا كلهم الله مجن هر رباد المنظمهم أي تمسهم أترسو سبسكرايب وشام ما أترسو أيه أتامين يخو نكاكليو هي لبايتي زال خاج عن بمحتاج يخني ما كم حفلوا ما باب ذات انت أم ذات انت كو خانوا يا نبي يا خبيو هم بيو فيت كام خوبي مال خوبي دوا خوبي گلگارو شون باخو نارگر متا خوبي نکانا نوی بایو حرر بدار امتای تمام ازو کسوم حرر آباد منظمام اتا نبیم گلگارا لے چندن آو کتنا محفا نوا خاقاچ وات نبا تخو تغییب کالو وات نوا کوش لنا وات نوا یه نوش محمد سبایت سجیب کالو لاوت خو ما اشنی او بیو اولا تای نرگب گا بابا چه نزاشو هوا چه ناشو باقو خو اواشي نزاشو ناش موش حلبنا ناش دنت قبتنا لي يقول عرسو ما باش نامين انت ظلم او حلا ما الي بايتي او دوالا خاشب سماج اشنيه واشنيه هيك لاحوت واتنا واتنا بلو ومسوم كمي هاقاش هر بيت حل دواب بيم مال بيم قرقارة لي تنزي وقدم حفا يوا حفلو ما واتنا بلو وتو واتنا بلو واتنا بلو اعطخوم لجيخوم باتي انت سماج اللهم اجعلنا في كل يوم يلوخ وبردخ ذكر لهم ان شاء الله اللهم سبح دقنك ايش حد قلنا شاء ما الحق دانا ما انت في يدي معهم يا خمولو داش خبا ويبحل تقفل ما يا يخني ملتا اخوات احلاك يا مدخيو شرياتكم سعاداتكم دبوراتكم شريفاتكم حرد قرب احلاك يا مدخيو اي وقتي مولود خشوم سنة جديد بشهور اشهر موش خشوم قال كفوت انت ازوك السموات الله يستيوه شيخ مولود الله بعمدنا انت فوشل بعمدو وحري وحري بي لديج مدي بي قرآن ختم نوش بابايو ازوليم كفوت انتيو وات حرر منظماتهم حرر عباد المنظماتهم وات الدي بي قرآنهم ناشانا سلواتهم ناشانا بايو مام وات بوهو وقام مرزوم كفوت انت الله يستيو يكبري إكداي سنام الله يستيو أي وقتيم لاحظ داش كل يسا قارو كو يكفتلو ما يستخون ما نتنافبا ما دلا قلا بنويلا أول التاجو نرقبقا إن شاء الله مستبيت نقر رجعنا الله مستبيت حد التابيت نقوم سانوا أول التاجو نرقبقا إلاخ تينا نقول لهم اللهم أقن الدنيا بدأ الخاش حركات شيو وهذا هو برنامج هي التابي تقوتا لخوخ ذكر لهم دوان نتش دوان بنت راسا السلام عليكم.

ما شاء الله ما تيخل ما تيخل ما تيخل كل سام أورشي أنت كاتي بستو بحلم كتب موشما خير بايج بجيه النارو خير بايج في مت كتك كتك الزالج في عمر زنا في مسمني هج في أي حاجة شرو بش بش وقبي بش بش حتى بيت كي كلالو يم شيء خلوا يما ويا متي ملتاوا حتى قران جي سومن سا سومن كيتل يخش سال اجلم كل حال بي يميج سال ويجا اجلم خانا در ما شوا وحتى شوا كل راجا اجلم ياش سال اجنتايو هي حالة بي هي اجاوجي الزوية وزنا سا اجما امي وبابا تشي يي خير دلاغاو أريك أخ أنم أتاز أبور دخ بايتيم أور شي إنتا إتشيخلاخ إنتا إتشيخلاخ إتشيخلاخ إتشيخلاخ هرق أجو ما تيخل ما تيخل ما تيخل إنتا نخش أزانام جزمان زنام باز زناو ما تيخل باز زنا لي زالي تاريخ سي العيبي تاريخ زي متقوم سي زال تراث سيو يعني رزال التاي بور دزال وقبي نتشيخ لزاناج مخنين أولي ونحل مثال زولي أخا يلزالو حاجاج حالو قيرا أحد باد بي انفستمنتي لو زال شئي بي بايتيم محلك مكو آما يم محلك زكوخو محلك محلك يول دلين ما يديج لنيال يلزال شئي وياي سالاج بش بش انتيو هوجي الزو وياي سالو سوخ من اين الشيء بنت محلك زو انفست موشا زال بيل زالو حسابو سنة لعبي مورد حلبنا كلو هي باد كلو امانة زي زال بناج زيت ولدنا بي ابويا زينا زيت كبر بي زت ليمتنا زاليك تنا التاي زبورتنا الله امر بي التباد امانة زي اور زيوت نخشانا بالله قساسي ونخشو معنا اورم ندلكوتا كل سام نكالحانا هي لبايتي انفستمنت زانا سام منين اوغا بنتا التبادو ننيري زانا يي تاريخ زيو تراث زيو هشي حالت بيم زيدار حالت بيليس التراث انت نخشا زانا يي تراث هوجي اجزنا بيوطا كر او تدامسا كرا سينا بلاي مرغغب ما انشيخ لبازان حالة ايلوم توفايو غير مراق ويرغبكو ميلاحسو ميل تاريخم ايكسينا بيسال كيسي تراسينا حلقرا حويتزينا بحمسا يلتال ينبرال يدي جيل لينتنا حق دازانا اخذال ناج لكن الناج انفستنا شانا محلق نسامتانا محلق محلق يولدكوت ناشانا بانما تراسنا بدامس نقراخ انفستمنت انتا هرقاجو محيسب زوك اورامشي انتا بايوا بايتي ملتاواس ظاهر ببادي لي ادي لي زخشي مؤسين حلبن بايت حلبنا نخش هذانا من انتا انفستمنت كل التايب حليا شولي اورشي بيوشو محلق ويتوالدو يريدو انفستراج يونيفرسال زخانا عما زخانة الاسوات ابي احاليو محلق انت خشوزال محلق مدين جمت والد انت يي حالة بهم يي اينام نستخونا يي اينام ناشلخونا يي كتم نلخونا يلزال انفستر اساس صوبي تابي ازو يليت ازال ازو من انت اكنقيرا ازو يتمحلق ومتوالد بحمسة كتور انت يلي بايتي حرق عيسينا بعد خوبة انفست وشواتي حوجز سمنه وزرنه وينبه يلي انت انفستمنت ما تيخل انت ما تيخل ما تيخل ما تيخل مدام اسبح مساء إلاك أزليل انت جيجارو كيرحو جيجارو كيرحو جيجار الدنيا بتتاوك ومحندسات زكي بلوغار انت عمري زيلت زي زي زي زي زي دام ساما عمري بس قدره بايتين دا زيوشا بعد زوبي غارزو ستوبي نبري زالوسو موك اين بردين زيلبا ويسام راح زوبي برسام ينبري بازال تتكش ودار بي ينبري زال
أمتاج لي إلى أمتاج زال أور كتت تنك أنت إتشي خلبيو إتشي بزو متري حسب ميقل أساس مكبر ميقل ياسين وتبارك بي إتشي خلا إتشي بزو مزو كسو زتري حسا يك حال بي زيليك أما بعد بزوطة هاشيون بي يوي مسلي حال بي زيتشي خلما أكلي زال بيو مهندساج أكلي حالنا يلوما زيت أونيا التايب حلنا يلدالو مهندساج وزيت دينكا غارنتا مني مسلق عول متكير حلبام ويلبام ييو ينك زال بي حنقول لزولي كل زولي ما حدق نخشانا أحسهم كفيالا لا سياسيناج ولا انفستراج ولا أحزيو بهم أحشيهم إلنام إنك حق ديم أحسهم أحسوا بينا براي خشميل محلك إسامتي ما يعيش يوش الله زي رزك أيو يوش يوافق أو ينسى ولكن أزدتايو حذاري.

كل سام قال جيب خنال قال جيب زي خانسا بازينا حالتهم كله أستاذ النبي زال أنت زي وتقبل أنت بازينا زانسا زتودتي عايزنا حرر متيمل تيوا أزاي زتحفكتبا بعد إثيوبيا نلا زانا دتشيوم أحد حفنا شحنا اتبعد أمسينا جح كل التابيم زابي مزالبي استيك أدا إسبالبلات أمتاتش بحمسا أحد زتكاتر نبي وما كحسني حكومة أحد فيدرال حكومة حابي زال نبي زخانسا اتبعد جنكزي إننا جليم جنكزينا مخنزو يكارو ميل كل سام يبيم أخا بازينا مهنا بحالتي يي حربي مطلع يعبلي يي حكومة بكتزو بيمقل إلا خزال حالت بي ورميلين من تازي وافكيو حربي حربي حربي بحلنا أخذت ذرفة ما بعد استوبي أتبتي أبواي حاج مشاحت ما السوزال ورساس بيت وقت أوزال بهم حلفهم ألقى بعداتهم مدبل إقلاء نديم بعد استوم وقت لي ألقى تاخاتو أفيرني وما إيسبني وما أزياتي توقتني أجرق وما أزيات إناتو أحمسة كفتان كفت بحل يي كفي عشان أزال أنت فز ببرح عشان أزال أنت اتبعد أم السحل كزايد أنت نعم يأسب بزحز كل سام حربي كفون وأقروج حلن و يبي اللي تمزق شوكت عشا خلز الدرجة مز الحر نبي نعم السوبة يبا دو منيرة كفون مليتا فز بأورشي أنت بازينا منيرة تخشات نيروت تخشات أم السو مسكين أنت حربي دمامسيو حربي عليتو حربي أحد قرم أحد التايبين أحد فايدة ميدي جميل إلا وخراب ودماسوت زلتا على شيء إلام يو أخذهم الله يلحد بنا أخا كربوزو فيز بك لها يبين بشبش بادا تويدة بلال إيرتريا حالتي أزوك السوزوم سودان حالتي مصر حالتي سومالي زو رحسي حولي بيولي يزالاتي انت يخنيام الزين مخاسي بحما السحلتي اتباد بجيح بحر بريت قيشي حيل اثيوبيا نعم يبيك ادوم زاني كت كل سوم يوك ازال انت يكتي اصوب بحما سنكتي بتاقيبلتي ما قاتي بيدي زال نعمت وادي نتاج وا بدا ازيو تشاوري بازات حالت لي بحر بريت قيشي حيل لكن خلق زو كنت بعد حال السو كنت إلين بحر بري زناريو تقوشو بحر بري زناري بقرباج تلايو أخذ لنا ألقى باداش انتي كل زوم إيرتران باز زنا حد بات تخدمها مستيقوش تبعين لألقى باد انتي يونايتد نيشن بزخانة طبع يونايتد نيشن يوك أزال بي أمتاش سو إيرتراناش زاشو وازي ساتو طبع بينتا رفرندم بي بازيو حرية وزي ملحوما الدنيا مزسبت ليو هي حالة بي إناشو مزوكوس في مكرمة دد بي لكن كل واد بحم مدلق نبرا اسفركنا سومالي بح سومالي بحر بريم واتنافا احد مش كلام بلاي من لي نفاء ما انفخاخ استخمت استنياخ بي انفع واستنفع يلو ذلك ترباج الزو كسو زوم جيبوتي بحخا زال حالت كسو زو الزو ايرتر بحم كان النار جرا ييو قبي بجيح بهم زيت بسالة بسالة وتكأنا ذا الكتب كوت باداش سو كوس يوم مسكين باداش لكن يي بحر بري وتنافع وغيرا فز بزينيرا حالت بيليت بوزال نتي بجيح بسالة وتياش سالو استراتيجي استياج زاج ولو خاج حال لكنو حربي وسال كيسي حنك افتين تا أحد تاوم يستميل حربي وزادي جي اخ من انتا انتا بحر بري زيك ابتي باد تاخبي من اللي تليتات من اللي ليتي من اللي انت ندينا الدرجة بالسينة نسينا بجي يسو كفاشا بجي يسو قوي قوي اتيشا بجي باداتو مدنبتا بحر بري داد بي علاقي نقرام تاخبي ننسانا ينزل درجة بي مسؤولات اف بزوت اساء باداج دينبتو يمتي ملتا باداج استو شعن زيو بي سياسة بي مدك ارح اتخي شهل بازينا يين حالت بزالتي زخان تساء اتباد زيناو خراب يا شيما علي وكم يليز المشكلات في قطر يزال باد محل أحد إمارات يليز الباد إيكد أخو وقت به إثيوبيا متيوم التاوى بش بش بعد أجود درر داشان تا ياش بهم زال انتا
سودان به حفظه حربی تو قاف و سوریه به لیبیا به اخوات جزایر و مروکو به از دوک سوزم علای شرطیاج بیم سومالیا و مقوچ اما علای سومالی لند موتلی کل حال زولیم من تسبب زخانه سیاسا و هیجونا را گیرا فیز بکفیش سال حالت حل بازینام از زو ایج سو زال به حالتا چ حل بایتی اسی نالو سیاسی نج یسا ایتیوپیا سودان استو بیزال خلاف ایتیوپیا ملی گرگارتا شا تحت گربو ایل زالا چحلو سودان اور کت کف زای جار بعد من کت پین تا احر گرب دلی مشح زیسی حد دیوین بایتی فارت حل اخایی حالت دیجا ما حرب حالت دیجا نارگیرا کلو زوم تولی انت کرسی زو مصر دو قوزاقو کتا ای سد حل النهدا دام حل الزو دام کوسی باداش ما بینیم کدور وقتی مشکل زخانان دا الله حق وحق وشاما قوسيوم سلام به هوام حق زو ميزو هوام حق زو بيتنا فما يغين زال كوت يخون كوتا قزمان زينا زايد انتا قاج إبا تاخاج بازيناو يزيل مكوت أحزينام نخشو مينا ترادي ملتنام ييو مليتا بي نقيز ما زانا حلنا رقيرا سلام يلو زال شي كل زوليم أمانو قاندا سلام سلام بي مليتا ما أحد درجة مبورد انتا هوجي سودانچ یه نبه حفاظ کرده. اریتریام آن وسنه و بعدی ویمحت می‌دالد آن خطر.

إنا أوصو يستيو سياسة وأزياجو كحول الزوبة السياسة إنا نقامنا لكن يلز الحالة بي لأي لز الحالة بي حربي ونخشامينا أم السنالي لأي إلى تحي أخا حربي وتشيش تمت بكتلي يكتي وسوطة فجبه أم يكتي وسوط كل غرب بي أخام أزوكو تتا أخا حفظايا يزرف زوزو كل غرب بي تحي بي لأي زخان حالة حلقرة هياج أحدنا أدى زاشو آشو يليوزو على قرباج ساتي جبهاج يواي قرب دلي مليت أما ما تماحات انتا إثيوبيا أسو حالي أقروجاج ملو حالي ويلي ويجاج حالو يواشوا يولو زيك أبطو ما يوالي زالاج أزياجو من سمى ميسب ما أزياجو حرب لي مقرب مشكلة زليل بباد انتا بقلاوة 10 مليون بقلاكو يا مليون وسبه أبزحزو شباب انت لكن يي شبابو على شيء لما تنافى بلاي حرب لين كتتونا شحنا يي كلهم ينكزال بي بازنا تنكزي انت الله يك احري لنا بادو امان يش لنا يي حربيهم سلام يش لنا اساس سؤال سالكم بايا تجي حرمام دوك البحل لكن قويته بي تبيكم التا يك انا لي فركل الله يكأن لنا